0: مفلحون. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

You with the one acre eyes. Ya Allah, tera deedar hame naseeb farma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. او میں بلاور اللہ, او میں رحیم اللہ, او میں کریم اللہ, او میں موسٹ فورگیونگ اللہ, کمپیشنیٹ, کائنڈ, لونگ, جنرس, ٹالرنٹ, کیئرنگ اللہ, او میں موسٹ بیوٹیفل اللہ, forgive each and every one of us. Ya Allah, you dearly love forgiveness.

والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. I think before we closed for the holidays, we were discussing some aspects of Ikhlas, and I had indicated that we will continue with this subject and bring it to some conclusion, because it is the most essential ingredient that is required for dini activities, dini services, for ibadat, for zikr, for tilawat, for charities, for hajj, for umrah, for any kind of ibadat, any kind of activity that the person is engaged in. If he wants to get sawab, if he wants to get reward, if he or she wants to get jannat in the akhirat, then there is no way that the person can attain all that without ikhlas.